داماس سمک به شبکنم روح به خود بعدی لما لمدی مثل فدور و زی التواحی لسه بریا بس علم مش كازانوفا بس معايا دفهم روحي محدش طمر في ما بتشبعش برضو الطمع فاضي تروحوا تلقوا على الفاضي بصوا بي لعوني صاري عايزين يعرفوا ايه نشاطي خارج خارج مبعش تقولي اتأخري بدلع طالي الجاز مقتالي بيتش ستايلي من عطاري تستغربش لغتي ما كتبناش في اللوتاري على قصتي على جزلي

بنزل وش زي الكومي انتنتوا نرام الجوني شفنا دلوقتي ما يصدقش الايام اللي ما كانش فيها اندومي شوف شو وحش يا عيوني بس ده كتير على تليفوني عارفوش يجيبوني فجابلهم كم ازازة وقاموا عبوا فيها صوتي

0: Anchor.
1: تسعة صنف
2: كبرين بيخسروا اي حد معاهم نصه اي حد في كتف زميله وزميله يجي من ضهره تصه.

وانا مش متعصب. شكلك كلاش امام متنكر, شفت عينيك بتزوغ على القصد, شفت حلق بتدور في انستا انك لسه بتعمل فانتاستك. وانا مش عايز اذكر حواراتكو ولا اشكر نططكو ولا اصطادكو, كله عيش برجولة واعملوا مزيكا عشان انتوا بقيتوا شغل.

0: كاش حاكو التعبان انا كفيل بعلاجه.
1: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
2: الطرق فاحنا قطاع فشلت عينه بأمر قنطاع ولا شبر مدش الميخدو من حسط حسط غالي يده فيها طماع مكمل رجله فوق البنزين أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد ولا حد ولا حد.

بثقش هداك بفهمش علينا بعرفش لانه عمي منعرفش الخوف هم لا خبرة بالرعش عنا الحكي لا هك بنفعش تخاف من الموت من البيت تطلعش شاب مسكر الشارع فوق سكر الشارع بمسطعش هل كل اعور كان دجال هل كل شخص لحكي الموال اي عائق واكف قدامي كسرو عمي كسرو كفيدل كسرو عمي كسرو كجفارة لفينا العالم بسيجارة وخاص عودنا كل شخصارة باخر اليوم سدد الحساب هل كل

قد منيكة في حب مش عزوزة ستاسيون سفردالي المولى القطعة نيك طلع له التنسيون ملزبي كيفاش نكمي كل يوم الباستان سبع سنين مشيو من عمري شيخة انشينمون جامي اندتمون لي قالك زبي برشا نيكلو انليفمون كي تعرف كاش تتصرف تكريس انترينمون مركز تقول اش ترزي منك تبقى

مستنين انا مش سنين انا مش سنيد ما تحاربش بالعرين انا مش سميع انا مش ملاك مطلوب مديح عشان نسقع المزيد مطلوب في يومي حاج جديد يزق شخاخك من العجين انا مش سنيد انا مش سنيد عندك صوت قعر بيه رايك غلط وتسمع عشان غباء الاخرين مش عارين لضلمة حلقة العزاء للمكفوفين مش ملاك يا زف يا اسطى من شوية مرضى ليك سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس من شيطان مبصوص عليه ببصة قلق

شلادة من سبات في كهف تردى من جزاه من جزاه من جزاه بوثق عالشخص في كلام رادع اللي خلى ابوك ازاك بالع الكلام من بق عاشق للغداء مين ازاك مين ازاك ومين سماك

وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين اضحك بس تكون موافق الصور تطلع تحارب الناس تقولك بحاجة